فيعطفتي وانت ويسينوك كي خنويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون يكتوفتي كوفتنا مهومة عاتشمونا إغوة نقامونا إغوانما إغيمي غوسيا إغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميوناغون